0: كلاش نجيبين وريتشكوش بالتشوب اليول ترسقيب قال نجيبين شو تصيف توك اجناب بيت سنقيخ اخناخكو نجيموخو تشيل توك اقونيكو تخونتا ما بينا قيخي تخونتا قرخو يلي قيخ نلتخاقون تان منا توك بوني توك جوكلالا تخونتا قطا توك ياخ تونخا عم بلو ما تخونا تقي ما تلبخ توي يول قوني اشكيوي بيتس توخا كوش بالتشوب اليول ترسقيق خالو وابخون عم بلو دقشي اخلال او تاسخ ادلان عرش كخشخالي بيت شورج اطلي اقيل
1: سينتونيسا اركنجل 92
0: نقطيج كباسك شوكلال نقوش اتاقوكني يقيل ماخ تختبي تاتباخ كوال باخ شيخ بخشان اكشيك تخو تبان القنيكي تكيك يقيلي اشتبان الاخلالي نشيخ شي
2: Son las 8.